0: ما طارت لي بعيد ما طارت لي بعيد ما ظلي بس ذكرات ما طارت لي بعيد ارجع واني الزم ما طارت لي بعيد ما طارت لي بعيد ما ظلي بس ذكرات
1: 100,7 لاوشتا لتسبوش.